آن الحكمتان اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

وأورثكم وأورثكم وأورثكم وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وديارهم وأموالهم وديارهم وأموالهم

الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

يرجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا